تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك ارجع تاني.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وأنت
1: وأنا وأنت
0: أنا وأنت ولا حد تالتنا أنا وأنت أنا وأنت وبس أنا وأنت ولا حد تالتنا أنا وأنت أنا وأنت وبس أنا وأنت أنا وأنت وبس.

وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت.

علينا لقمة صغيرة تشبعنا، عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا.

انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور اطرح يا زهور
1: عندي القمر
0: عندي القمر لا نعاس ولا نوم ولا نسيم

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلا ربعا هنا في مكان، تحية صباحية لكم مستمعين ومستمعاتنا مع انطلاق بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت 10 من أكتوبر 2026 الموافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، 88.8 شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وأيضا على 93.7 أورشليم القدس الناصرة ومحيطها، وطبعا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعينا في كل مكان. خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة هود.

0: استمعتم للقارئ الشيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة هود. ننطلق الآن مستمعين مع جارة القمر فيروز حتى السادسة. صباح الخير.
1: أغاني الصباح في مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن جيش الدفاع ليلة الماضية تصفية مخرب سوري دفع بمخططات إرهابية في سوريا بتوجيه من إيران، وتم القضاء عليه في غارة جوية على الحدود السورية اللبنانية. وقال الناطق العسكري إن هذا المخرب ويدعى يوسف علي الحسون دفع خلال السنة الأخيرة بمخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب سوريا بواسطة إطلاق مسيرات مفخخة وقذائف صاروخية وتم إحباطها. وأكد المتحدث العسكري أن جيش الدفاع سيواصل العمل على إزالة التهديدات الفورية في أي جبهة وعلى مدار الساعة مع التقيد بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان. في شمال قطاع غزة تم الليلة الماضية القضاء على مخرب بعد أن اجتاز الخط الأصفر وهدد قوات جيش الدفاع العاملة هناك. قبل إجراء الانتخابات 26 بأقل من 3 أسابيع، يعارض زعيما الكتلتين السياسيتين حزب عمخة إسرائيل، إذ يعمل كل من نتنياهو وأيزنكوت خلف الكواليس، كل داخل معسكره، لدفع الحزب برئاسة فينتر إلى ما دون نسبة الحسم الانتخابي، وإن كان ذلك لأسباب متناقضة. وأفادت مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأن نتنياهو لا يثق في قدرة فينتر على تجاوز نسبة الحسم، في حين يدرك أيزنكوت أن فشل فينتر في ذلك سيقلل من عدد الأصوات الصالحة، وهي أصوات كانت تحصى لصالح اليمين لولا ذلك. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن توفر روسيا فورا أكثر من 300,000 طن من الديزل تتبعها شحنات إضافية على مراحل. وربط ترامب بين الإمدادات الروسية المرتقبة والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة على مضيق هرمز، متوقعا انخفاض أسعار الديزل للأمريكيين وللعالم بوتيرة سريعة وبمستويات قياسية. وفي خطوة تتزامن مع إعلان ترامب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ترخيصا مؤقتا سيسمح بتوريد ديزل روسي إلى الأسواق العالمية. ضرب زلزالان بقوة 7 درجات فارزة 7 و6 درجات فارزة 6 جنوب بنما الليلة الماضية، وتبعتهما سلسلة من الهزات الارتدادية. واقتصرت الأضرار على الماديات وانقطاع التيار الكهربائي وتعليق الرحلات الجوية. وعقب ذلك صدرت تحذيرات من تسونامي لسواحل دول عدة، منها بنما وكولومبيا والإكوادور ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور، إلى أنه تم إلغاؤها فيما بعد. أسفر تصادم سيارتين على طريق رقم 65 قرب مفرق كفار تبورة الليلة الماضية عن إصابة امرأة في 55 من العمر من سكان كوفماندا وشاب بصورة حرجة، كما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى بوريا قرب طبرية للمعالجة. في الطيب، أصيب شاب عصريني بجروح خطيرة ساعة كان يركب دراجة كهربائية، وتم نقله إلى مستشفى مير في كفار سابا للمعالجة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج.
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع ريم مارون.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين،
10: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع ريم مارون.
11: تحية صباحية مجددة لكم مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم. 7 دقائق بعد السادسة، ساعتنا هنا في مكان، أنتم مع صحافة نت. نمضي على مدى ساعة من الوقت لنطلعكم فيها على أبرز ما ورد في مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم 10 من تشرين أول 2026، الموافق 29 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية. إذن نقرأ عليكم من موقع كل العرب، الصنارة عرب 48، بكرة جريدة الشرق الأوسط النهار، لنا أيضا نظرة على أسعار الصرف، وطبعا نختتم قراءتنا مع موقع مكان الإلكتروني. نذكر أيضا الإذاعة أونلاين، بإمكانكم الاستماع لنا أونلاين عبر makan.org.il. إذن تحية للزميلة دفورة سويسة ترافقني هذا الصباح من الهندسة الصوتية، معكم في الإعداد والتقديم واختيار الأغنيات لهذا الصباح ريم مارونا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: صباح الخير. إذن دعونا نبدأ مشوارنا مع موقع كل العرب وتحديدا من الشريط الإخباري. الخارجية الأمريكية: حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران وعليه القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بطهران. إصابة 4 أشخاص بينهم 3 بحالة خطيرة إثر حادث طرق على شارع 65 قرب كفار تافور. الإمارات تؤكد الطيار العماني كان يخطط لتحطيم طائرة فلاي دبي في مطار بن غوريون وتنفيذ عملية انتحارية. نتنياهو وكاتس يهاجمان يائير جولان على خلفية تصريحاته بشأن اغتيال خامنئي.

إثر حادثة عنف قرب حاجز قلنديا. ضبط ترسانة أسلحة داخل حي سكني بحيفا واعتقال ثلاثة مشتبه بهم. ترامب يعلن إجراء محادثة هاتفية مع بوتين ويصفها بالناجحة. الولايات المتحدة زلزال عنيف بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر يضرب بنما وتحذيرات من موجات تسونامي. ترامب: إيران كانت تريد قصف كاليفورنيا لسهولة وصول الصواريخ إليها. والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية عقب فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. الذهب يستعيد مكاسبه ويصعد فوق 4190 دولارا للأونصة. إعدام أمام الكاميرات بعد 17 عاماً. البنتاغون يعلن موعد تنفيذ الحكم بحق نضال حسن. تقرير: الجيش الأمريكي يضع خططاً لهجوم مكثف على إيران يستمر 3 أيام وسط تحذيرات من استنزاف مخزونات الأسلحة الدفاعية. أنتقل من العربية والعالمية لبعض الأخبار المحلية. الشرطة عمليات بحث وتمشيط قبالة أحد شواطئ منطقة الخضيرة عقب تلقي بلاغ عن مشاهدة جثة بين الصخور.

لمحبي الرياضة رونالدو لميسي، قصتك ستبقى للأبد وأحترم ما حققته مع الأرجنتين. هذا أبرز ما أراه في موقع كل العرب .com. كلاليت، ندخل إلى شباك الصحة قليلا. كلاليت لواء الشمال تدعو النساء لا تؤجلن فحص مسحة عنق الرحم، فقد ينقذ حياتكن.

وطرق طبيعية لتخفيف الزكام وتسريع الشفاء بطريقة أمنة مع تعزيز جهاز المناعة، كل ما تحتاجون معرفته للتعامل مع فصل الشتاء وطبعا تسريع الشفاء، بإمكانكم الدخول إلى موقع أو شباك الصحة في موقع كل العرب. تحذيرات من الأنظمة الغذائية المنتشرة، طرق خطيرة لخسارة الوزن تعرض الصحة للخطر بعد انتشار حقن التخسيس. دعونا نتوقف مع أغنية من ثم فاصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان.
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
2: في أسئلة ما ينفعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
3: أنا اللي بقول كت مش أنت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن صحافة نت مع ريم مارون.
4: معكم من جديد مستمعين، 6 دقائق قبل 6:30، تحية صباحية من جديد لكل من انضم إلينا الآن حتى 7. وياكم ننقل أبرز عناوين المواقع المحلية والعربية. ننتقل من كل العرب إلى موقع الصنارة نت. مقتل رجل في الأربعينيات من عمره إثر انفجار مركبة على شارع 4 عند مدخل أوراكيفا. واشنطن تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من تصعيد أمني محتمل على خلفية المواجهات بين الحوثيين والسعودية. تسعة أطفال عرب ضحايا الغرق هذا الموسم للأسف الشديد. بتارم تحذر انتهاء موسم السباحة لا يمنع استمرار حالات الغرق.

الشركات التعليمية والسياسات الأوروبية تعيد رسم ملامح الـ AI الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في موقع الصنارة نت.

تجديد بطاقات الهوية دون حجز دور مسبق لتسهيل المشاركة في انتخابات الكنيست. وبعثة أمريكية مرتقبة إلى إسرائيل لفحص استمرار استيفاء شروط الإعفاء من الفيزا التأشيرة. الإسرائيليون أنفقوا أكثر من 162 مليار شيكل بالبطاقات خلال 3 أشهر. قلق في جامعة بار إيلان من تداعيات قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لهجمات ضد المواطنين العرب.

540 مليار شيكل لميزانية الأمن خلال 4 سنوات، أكثر من ضعف ما قبل الحرب. إذا ننتقل من موقع الصنارة لعرب 48، نلقي نظرة على أبرز ما جاء من عناوين: استطلاع 50% للمعسكر المناوئ لنتنياهو مقابل 35 ونحو 6 مقاعد بيد المترددين. حماس تطلع تركيا على التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية. دعونا نعود لعنوان الاستطلاع، إذن 50% يؤيدون المعسكر المناوئ لنتنياهو مقابل 35 لمعسكر الأخير، فيما لا يزال 11% مترددين بشأن الحزب الذي سيصوتون له، ويقدر عددهم بنحو 6 مقاعد، ويفضل غالبية الإسرائيليين حكومة برئاسة أيزنكوت لمعالجة إخفاقات 7 أكتوبر.

واشنطن تعلق عقوباتها ترامب وبوتين يتفقان على توريد الديزل الروسي للأسواق. زلزال بقوة 7.6 درجات يهز بنما وتحذير من تسونامي في دول شرق المحيط الهادئ. إصابات في غارة قرب حدود لبنان وسوريا. وإسرائيل تدعي أن المستهدف عمل بتوجيه إيراني. تحقيقات الإمارات في حادثة فلاي دبي. مساعد الطيار خطط لعملية انتحارية في مطار بن غوريون. مئة منظمة دولية وقف إطلاق النار في غزة حبر على ورق. السلطة الفلسطينية تبلغ فرنسا بأنها ستؤجل الانتخابات التشريعية بسبب تدهور الأوضاع. إرهاب المستوطنين، اعتداءات واسعة على الأهالي والممتلكات في الضفة. أكدت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية. جائزة نوبل للسلام للجنوب إفريقية نافي بيلاي.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: راديو مكان، صباح الخير. ننتقل إذن وننقل أبرز العناوين أول بأول الآن إلى موقع بكرة الإخباري. الإمارات تكشف مساعد الطيار خطط لاستهداف مطار بن غوريون. فيديو لطيار مصري مع طائرة إلعال يثير جدلا في إسرائيل. عون إسرائيل تخالف اتفاق الإطار وتواصل هجماتها في جنوب لبنان. أضرار مادية في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستي وسقوط شظايا. من العالم العربي ننتقل إلى محليات موقع بكرة. إصابة شاب بحالة خطيرة إثر حادث دراجة كهربائية في الطيبة. بشبهة تزوير محاضر اجتماعات 7 أكتوبر، الشرطة تجمع أدلة ضد مسؤول سابق بمكتب رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو صاحي برافرمان. حادث طرق مروع على شارع 65 قرب كفار تافور، 3 إصابات خطيرة. كنيسة البشارة تتوشح بالزهر إطلاق فعاليات أكتوبر زهر في الناصرة للتوعية بسرطان الثدي. نذكر، تأتي هذه الفعالية ضمن حملة أكتوبر زهر التي تسعى إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بسرطان الثدي. نرجو طبعا السلامة والعافية لكل النساء والمستمعات. هجمات للمستوطنين تستهدف قاطفي زيتون شمال الضفة وإحراق عشرات الأشجار. اعتقال شاب من يركا بشبهة انتهاك خصوصية شخص عبر تصويره في مكان خاص. لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي بشبهة تهريب 3 بنادق من قاعدة عسكرية وبيعها في نتنياهو.

استطلاع إسرائيلي، الشباب يغيرون خريطة التصويت. بنت وإيزنكوت وبنكفير وسموتريتش ونتنياهو في صدارة متقاربة.

الإفراج بشروط عن شاب من يركا بشبهة الاعتداء على والدته وشقيقه والتهديد بالسكين. أقرأ لكم منوعات من موقع بكرة الإخباري. بعد 3 سنوات على الحرب، إضراب جديد يؤخر تعويضات المتضررين. شركات الاتصالات تعيد 855 ألف شيكل للمستهلكين بعد ارتفاع الشكاوى في إسرائيل. سلطة الضرائب تفتح مسار تعويض لضحايا الخاوة حتى 2 مليون شيكل. لجنة التأمين الوطني تمنح 0% للصداع بعد إصابة عمل، ولجنة أخرى تقرر 15%. التفاصيل في شباك محليات، عفواً في شباك اقتصاد موقع بكرة.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: نكون مع صحيفة العرب الأولى الشرق الأوسط. فجر اليمن السيطرة على باب المندب ومواصلة الضغط العسكري على الحوثيين. زلزال قوي يهز بنبا وتحذير من تسونامي. نافي بيلاي مطرقة العدالة الدولية في وجه الإفلات من العقاب. واشنطن توازن بين التصعيد العسكري وفرص التفاوض مع طهران. ممداني يطالب ترامب بسحب آيس من نيويورك. إدارة ترامب تتعهد بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز. نتنياهو وترامب يهاجمان فوز نافي بيلاي بنوبل للسلام. الإمارات مساعد طيار فلاي دبي خطط لهجوم انتحاري. ترامب بوتين تعهد بضخ كميات كبيرة من الديزل للسوقين الأمريكية والعالمية.

ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يعتبرون صفقة ترامب للديزل الروسي خيانة. ترامب يعين المعلقة كاتي زكاريا متحدثة باسم البيت الأبيض. فانس: لن أشاهد عملية إعدام ما يعتزم البنتاغون بثها على الهواء. غوتيريش: العقوبة الأمريكية على المحكمة الجنائية ضربة قاسية للعدالة.

ترامب لا ضربات على إيران قبل الانتخابات. تركيا وفرنسا توقعان برنامج تعاون عسكري. ربما ننتقل قليلا للاقتصاد في صحيفة العرب الأولى. الأسهم الأمريكية تتجه بحذر نحو ختام أسبوع قياسي. اليورو يتجه لخسارة أسبوعية خامسة وسط مخاوف بشأن الديون الفرنسية. الذهب يرتفع بأكثر من 1% بدعم تراجع الدولار وعوائد السندات. تراجع وول ستريت مع ارتفاع النفط ومخاوف تجدد الحرب مع إيران.

إذن هذا ما كان في شباك اقتصاد الشرق الأوسط. أنتقل بكم إلى النهار قبل أن نكون ونختتم مع موقعنا، موقع مكان الإلكتروني اقتصاد الأسوار العالية، صمود يحمي النظام وينهك الإيرانيين. الحوثيون يتفاعلون مع الضغط الإيراني ولبنان يتلقى تحذيرات جدية. التشويش على GPS، من يدفع فاتورة اضطراب الملاحة؟

بعض عناوين اللايف ستايل في جريدة النهار. هل نحتاج إلى العيش البطيء كحل التعب من الحياة السريعة أم أنه مجرد ترند؟ ارتفاع الجلوكوز بعد الأكل متى يستدعي الانتباه؟ كل التفاصيل في لايف ستايل صحة وعلوم. حرب إعلانات بين ميتا وتيك توك، حظر متبادل يشعل المنافسة. ثغرات في حماية نماذج الـ AI، الذكاء الاصطناعي تسهل إساءة استخدامها إرهابياً. فتوى ستنقذ مرضى الاكتئاب، تفاصيل على النهار. ترامب جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد، وإيران في ورطة كبيرة ونسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. فاصل غنائي قصير ومن ثم نعود لنختتم مع موقع مكان. ابقوا معنا.

0: الآن صحافة نت مع ريم مارون.
1: وأخيرا نكون مع مكان الأخبار. تقرير: السلطة الفلسطينية تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية عدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع. الطلاب العرب في جامعة بار إيلان يطلقون حملة حرم بلا سلاح. لائحة اتهام ضد 3 أشخاص بحيازة صاروخ ماتادور مسروق من جيش الدفاع. وسعودية: مقتل 3 مواطنين جراء هجومين حوثيين استهدف مطار الرياض الدولي. دعونا ننتقل لأسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل، حيث استقرت أسعار الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي وفقا لآخر التداولات في الأسواق المالية. الدولار الأمريكي استقر عند 3.06 شيكل. الدينار الأردني استقر عند 4.32 شيكل. اليورو الأوروبي استقر عند 3.43 شيكل. والجنيه المصري استقر عند 0.058 شيكل. الأحوال الجوية لمحة سريعة. يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. إذن مستمعينا، كنتم مع صحافة دوت نت لهذا اليوم السبت 10/10/26. تحية من الطاقم الذي رافقكم دفورا سويسا، من الهندسة الإذاعية كنت معكم أنا ريمارون في اختيار الأغنيات والإعداد والتقديم. لحظات ونكون مع فاصل إعلاني، ومن ثم نشرة السابعة يرافقكم بها زميل كرم أبو مخ. ونذكر أيضا إلى أنه تم إطلاق جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط على موقع مكان الإلكتروني مكان.org.il. أرجو لكم يوما هادئا طيبا وممتعا برفقة أثيركم، أثير راديو مكان. طاب صباحكم.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس، إليكم نشرة الأخبار يقرأها كرم أبو مخ. بالقرب من مفرق دبوريا أصيب الليلة الماضية شابان في 25 من العمر بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وتم نقلهما إلى مستشفى عميك في العفولة للمعالجة. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن ملف إيران سيحسم بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وخلال تجمع انتخابي في سيراكيوز بولاية نيويورك قال: إما أن تعطينا إيران كل ما نريده وإما أنها لن تكون موجودة. وعاد وأكد أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأضاف أن طهران في ورطة كبيرة وتعاني من تضخم يبلغ 300%، وهي لا تملك المال، وجيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهم. وجه الرئيس الأوكراني زيلينسكي انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة إلى نظيره الأمريكي ترامب إثر الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وموسكو لتوريد المنتجات النفطية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل قرارا مخزيا وتعكس ضعفا صريحا في الموقف الأمريكي. وقد أعلن ترامب الاتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن توفر روسيا فورا أكثر من 300,000 طن من الديزل، تتبعها شحنات إضافية على مراحل. عين الرئيس الأمريكي ترامب كاتي زكاريا، وهي معلقة مقربة من حركة ماجا ومستشارة الاتصالات لمنصته تروس سوشيال، عينها لتكون المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض خلفا لكارولاين ليفيث. ويأتي اختيار زكاريا قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل لتتولى دورا محوريا في تواصل البيت الأبيض مع الجمهور قبل اقتراع تعرض فيه أجهزة ترامب وسيطرة حزبه على الكونغرس أمام الناخبين. في واقعة غير معتادة، أرسل نموذج للذكاء الاصطناعي طورته شركة أنثروبيك بلاغا كاذبا يتعلق بقضية قتل لن تحل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لقسم شرطة فيلادلفيا في يوليو الماضي. وقد بدا البلاغ وكأنه صادر عن شخص قد يمتلك معلومات حول القضية، وصرحت الشرطة المحلية بأن نظام صنف البلاغ تلقائيا على أنه رسالة مزعجة سبام، ومن ثم لم تتم إحالته إلى المحققين. ومن جانبها أبلغت شركة أنثروبيك السلطات بأن هذا الخلل ناجم عن عملية اختبار آلية كانت قد أجرتها، مضيفة أن التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول. وتعد هذه الواقعة الحالة الأولى التي يقوم فيها نظام ذكاء اصطناعي ذاتي التشغيل بإرسال بلاغ كاذب إلى أجهزة إنفاذ القانون. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم، القدس وحيفا 27، تل أبيب 28، الناصرة وبير 37، جبال الجليل واللد 29، هضبة الجولان 32، وفيلات 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: فوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

っと

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافة ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور. أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان، الأخبار.
8: الثامنة في أورشليم القدس، هذه تفاصيل النشرة، يقرأها كرم أبو مخ. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية مقتل الشاب شادي أحمد إبراهيم عجرمة بنيران عسكرية إسرائيلية قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، وأفادت باحتجاز جثمانه. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن ملف إيران سيحسم بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وخلال تجمع انتخابي في سيراكيوز بولاية نيويورك، قال إما أن تعطينا إيران كل ما نريده وإما أنها لن تعود موجودة. وعاد وأكد أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأضاف أن طهران في ورطة كبيرة وتعاني من تضخم يبلغ 300%، وهي لا تملك المال، وجيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهما. في الولايات المتحدة، تراجعت قوة الإعصار إسياس الذي ضرب ساحل فلوريدا ليصبح عاصفة من الفئة الأولى، لكنه يواصل التسبب في أضرار جسيمة. ويعاني أكثر من 500,000 شخص في ولايتي فلوريدا وألاباما من انقطاع التيار الكهربائي، في حين يحذر المركز الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول المفاجئة مع تقدم العاصفة نحو اليابسة. وقد أعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا وألاباما، وتحث السلطات السكان على الاحتماء داخل منازلهم. في واقعة غير معتادة، أرسل نموذج للذكاء الاصطناعي طورته شركة أنثروبيك بلاغا كاذبا يتعلق بقضية قتل لم تحل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لقسم شرطة فيلادلفيا في يوليو الماضي. وقد بدا البلاغ وكأنه صادر عن شخص قد يمتلك معلومات حول القضية. وصرحت الشرطة المحلية بأن نظام صنف البلاغ تلقائيا على أنه رسالة مزعجة سبام، ومن ثم لم تتم إحالته إلى المحققين. ومن جانبها، أبلغت شركة أنثروبيك السلطات بأن هذا الخلل ناجم عن عملية اختبار آلية كانت قد أجرتها، مضيفة أن التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول. وتعد هذه الواقعة الحالة الأولى التي يقوم فيها نظام ذكاء اصطناعي ذاتي التشغيل بإرسال بلاغ كاذب إلى أجهزة إنفاذ القانون. بالقرب من مفرق دبوري أصيب ليلة الماضية شابان في 25 من العمر بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق نار، وتم نقلهما إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
9: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
11: يا أنا يا هي بالبرنامج
10: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وبدءا من ساعة بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر البيض وصحراء يهودا. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
12: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
13: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
13: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
14: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
15: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: مكان
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر
4: ديكولاين، أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة في يورشليم القدس. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قيودا أمريكية مفروضة منذ عقود على الطيران من لبنان وإليه، وهذا ما أفادت به قناة الشرق بلومبرغ، مشيرة إلى أن الخط الأول سيكون بين نيويورك وبيروت. وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ليلة الماضية أن الولايات المتحدة تعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائها لأعمار لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطارة. وقال لقناة الجزيرة إن واشنطن قطعت مصادر تمويل حزب الله، وإنها تقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه. قبل إجراء الانتخابات 26 بأقل من 3 أسابيع، يعارض زعيما الكتلتين السياسيتين حزب عمخة إسرائيل، إذ يعمل كل من نتنياهو وأيزنكوت خلف الكواليس، كل داخل معسكره، لدفع الحزب برئاسة فينتر إلى ما دون نسبة الحسم الانتخابي، وإن كان ذلك لأسباب متناقضة. وأفادت مراسلة قناة كانيا عرى شبيرا بأن نتنياهو لا يثق في قدرة فينتر على تجاوز نسبة الحسم، في حين يدرك أيزنكوت أن فشل فينتر في ذلك سيقلل من عدد الأصوات الصالحة، وهي أصوات كانت ستحصى لصالح اليمين لولا ذلك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليلة الماضية مقتل الشاب شادي أحمد إبراهيم عجرمة بنيران عسكرية إسرائيلية قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، وأفادت باحتجاز جثمانه. في الولايات المتحدة تراجعت قوة الإعصار إسياس الذي ضرب ساحل فلوريدا ليصبح عاصفة من الفئة الأولى، لكنه يواصل التسبب في أضرار جسيمة، ويعاني أكثر من 500,000 شخص في ولايتي فلوريدا وألاباما من انقطاع التيار الكهربائي، في حين يحذر المركز الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول المفاجئة مع تقدم العاصفة نحو اليابسة. وقد أعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا وألاباما، وتحث سلطات السكان على الاحتماء داخل منازلهم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
7: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
8: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
7: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
8: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
7: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكره سخيفه بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليله في 6:30 على قناه مكان وكان بوكس.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامه.
4: دقيقه حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس، هذه نشرة الأخبار يقرأها كرم أبو مخ. أعرب الرئيس

0: السوري أحمد الشرع عن ضيقه من الوعود الأمريكية التي لم تترجم إلى وقائع بعد، سواء في ملف الجنوب حيث وعده رئيس ترامب بأن يلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب إلى ما خط ما قبل الثامن من كانون الأول للعام 2024، أو بشأن الجهد مع دول عربية وغربية لتمويل مشاريع تنموية في البنى التحتية في سوريا. هذا ما قاله أحد ضيوف الشرع لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم. ونقل الأخير عن الشرع قوله إنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغط، برغم أنه أبلغ الأمريكيين بأن لا نية له في القيام بأي دور من شأنه إزعاج جميع حلفاء أمريكا في المنطقة، وأنه ليس مستعجلا في عدد التواصل مع إيران. وعندما أثار الأمريكيون معه ملف استخدام الأراضي السورية لتهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان، قال الشرع إن قواته وأجهزته الأمنية تفعل كل شيء بحسب قدراتها ومعطياتها. وقد أعلن جيش الدفاع ليلة الماضية تصفية مخرب سوري دفع بمخططات إرهابية في سوريا بتوجيه من إيران، وتم القضاء عليه في غارة جوية على الحدود السورية اللبنانية. وقال ناطق العسكري إن هذا المخرب ويدعى يوسف علي الحسون دفع خلال السنة الأخيرة بمخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب سوريا بواسطة إطلاق مسيرات مفخخة وقذائف صاروخية، وتم إحباطها. هذا وتفيد أنباء لبنان بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين بلدتي نبطية الفوقة وكفر تبنيت في قضاء نبطية. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأشار عون إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض في شهر تموز الماضي، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة مدخلا لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة في مختلف المجالات. أبدى الرئيس الأمريكي ترامب استياءه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه لم يسمع أبدا بالفائزة التي أعلن اسمها أمس، القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي. وخلال تجمع انتخابي في سيراكيوز بولاية نيويورك أضاف أنها وصمة عار لا تمحى على النرويج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. ومضى ترامب يقول إن جائزة نوبل السلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديمقراطية، والذين هم في الواقع أعداء للحضارة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: كات. سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعدوا.
1: في أسئلة فاش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج.
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: في ايه عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

0: نصيف
1: ميا.
0: سوري على الكركبة. سوري على الكركبة.
1: شوي.
0: بتروحي على السينما؟
1: بروح. حلو رفين.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6:00 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحادي عشر في أورشليم القدس، إليكم تفاصيل نشرة الأخبار، يقرأها كرم أبو مخ. في السامرة، تعرض صباح اليوم شاب في 18 من العمر للرشق بالحجارة قرب قرية نيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى شميرة سفر فيه للمعالجة. اضطرت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير مسار رحلتها الليلة الماضية عقب هجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو. ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام معارضة ناطقة بالروسية، فإن الطائرة التي كان بوتين قد استخدمها في زيارة إلى تركمانستان حلقت فوق منطقة العاصمة الروسية، لكنها اضطرت في النهاية للهبوط في سان بطرسبرغ التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن موسكو. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين نفسه على متن الطائرة. وعقب الهجوم أغلقت مطارات موسكو الأربعة الرئيسية لمدة تراوحت بين 6 و7 ساعات، حيث تأخرت أكثر من 370 رحلة جوية وألغيت عشرات الرحلات الأخرى. وصرح عمدة موسكو بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في حين لم يصدر على الكريملين أي تعليق على هذه التقارير حتى الآن. أعرب الرئيس السوري أحمد الشارع عن ضيقه من الوعود الأمريكية التي لم تترجم إلى وقائع بعد، سواء في ملف الجنوب حيث وعده رئيس ترامب أن يلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب إلى خط ما قبل 8 من كانون الأول 2024، أو بشأن الجهد مع دول عربية وغربية لتمويل مشاريع تنموية في البنى التحتية في سوريا. هذا ما قاله أحد ضيوف الشارع لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم. ونقل الأخير عن الشرع قوله إنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغط، برغم أنه أبلغ الأمريكيين بأن لا نية له في القيام بأي دور من شأنه إزعاج جميع حلفي أمريكا في المنطقة، وأنه ليس مستعجلا في إعادة التواصل مع إيران. وإنما أثار الأمريكيون معه ملف استخدام الأراضي السورية لتهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان، قال الشرع إن قواته وأجهزته الأمنية تفعل كل شيء بحسب قدراتها ومعطياتها. في الهند، تعتزم حركة الصراصير الشبابية تنظيم احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي اليوم، تصعيدا لحملة ضد مراجعة قوائم الناخبين، وهي عملية تقول المعارضة إنها حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات وإنهاء عملية المراجعة التي أدت إلى إزالة أكثر من 130 مليون اسم من القوائم حتى الآن. في المقابل، ترفض لجنة الانتخابات والحكومة اتهامات التلاعب بأصوات الناخبين، وتؤكدان أن المراجعة تستهدف حذف الأسماء المكررة وأسماء غير المؤهلين للتصويت. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في جنوب البلاد. وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن وال بحر الميت وصحراء يهودا. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، نلتقي عند 12 إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلال.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد
5: لبرا أكيد لا.
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا على البلكون زي كل يوم سبت. كمان احنا اليوم معكم، لكم مني دايما شادي بلان احلى التحيات. تحية لأوسكار معنا بالهندسة الإذاعية. يا هلا.

أول أغاني هالساعة اخترناها بصوت شيرين، جديدة هالأغنية صدرت الأسبوع الماضي. كان عندك كم سنة؟ إحنا معكم على البلكون من راديو مكان. لسه بينضم لنا محمد حمائي.

بعد عاصي الحلاني وابنه. اسمع اسا أغنية زمان ما سمعناها نسخة جديدة لإلها. صيدلي يا صيدلي مزار حبيبي لحنها كمان، قدم لنا إياها أول مرة عام 1983. اسمع اسا بنسخة جديدة.

أغنية من كلمات الشاعر الياس ناصر، الحان لعزار حبيب الفنان اللبناني الراحل، قدمنا إياها لأول مرة عام 1983 وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير. مكملين مع أغنينا، أغاني حلوة نشحت زمان زي هالأغنية اللي اسمنا نسمعها.

بلبنان مع الأصوات الحلوة اللي اجتنا من هناك. 1995 من حبيبي أنا وائل كفوري ونوال الزغبي غنوا هديه الناجح بليلة راس السنة من 95. نتذكر هالأغنية اللي حققت نجاح كبير وقتها بالتسعينات. مين حبيبي؟

بعد النجاح الكبير لأغنية وائل كفوري ونوال الزغبي. المنتج سيمون أسمر اللي كان مسؤول عنهم ومسؤول كمان عن زين العمر ولينا وريدة بطرس اللي كرر التجربة بقدمهن الثلاثة الأغنية مشتركة بين البلبل والكنار كمان من الأغاني اللي حققت نجاح كبير عام 1996.

التريو اللي جمع زين العمر ومينا وليدة بطرس هالحيات صدر بألبوم كان اسمه صيف ميوزيك بوكس 1996. مين كانوا نجوم هالألبوم؟ بالإضافة لهالثلاثة رامي عياش وباسمة.

الوقت نسمع أغنية حلوة إسا نتذكرها، سميرة توفيق تغني هالأغنية الحلوة اللي أول مرة غنتها كان عام 65، فيما بعد ظهرت عام 72 ببرنامج استوديو الفن، اشتهرت نسخة هالبرنامج. فيما بعد بال 74 غنتها بفيلمها السينمائي المشهور الغزرية العاشقة. نسمع هالأغنية الحلوة إسا من سميرة توفيق.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافته نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة ما ينفعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج.
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. صرح النائب رام بن باراك عن حزب بيحد بأن أحدا لا يتفاجأ بالتفاصيل التي كشف عنها أفيغيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء نتنياهو بشأن أحداث 7 أكتوبر والتحذيرات التي سبقتها. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أكد بن باراك صحة التقارير التي تفيد بأن رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار كان قد حذر من اندلاع حرب متعددة الجبهات، وصفا ذلك بالعاصفة الكاملة. وأشار إلى أن هذا التحذير صدر خلال فترة عضويته في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل بإصابة 9 أشخاص في اعتداء إسرائيلي على مزارعين في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله. في السامرة، تعرض صباح اليوم شاب في 18 للرشق بالحجارة قرب قرية نيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، وتم نقله إلى مستشفى الشمير السفر فيه للمعالجة. اضطرت طائرة رئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير مسار رحلتها الليلة الماضية عقب هجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو. ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام معارضة ناطقة بالروسية، فإن الطائرة التي كان بوتين قد استخدمها في زيارة إلى تركمانستان حلقت فوق منطقة العاصمة الروسية، لكنها اضطرت في النهاية للهبوط في سان بيترسبرغ التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن موسكو. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين نفسه على متن الطائرة أم لا. في نيودلهي، اعتقلت اليوم الشرطة الهندية 10 المتظاهرين ونشرت آلافا من أفراد الأمن بتزامن مع إغلاق محطات مترو وأسواق وتعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قبل احتجاج دعت إليه حركة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات. ويحتج أنصار حركة الصراصير على مراجعة قوائم الناخبين التي يقول منتقدون إنها تصب في مصلحة الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد أن حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبدءا من ساعة بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 17 درجة، تل أبيب ولود 22، حيفا 23، الناصر وبئر السبع 21، وفي إيلات 25 درجة مئوية. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، ونلتقي عند الواحدة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاءً هدوء. كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
6: نرحب فيكم معنا من جديد، مشوار الأغاني على البلكون مكمل معكم. ساعة تانية منبلشها مع محمد عساف بغني لنا على الهيلة.

أبو ورد اللي تعرفنا عليه لما غنى مع نصيب زيتون كسدورة بقدم لنا أحدث أغانيه لاحق لاحق. نبقى مع الأصوات الحلوة اللي بتجينا من سوريا لنسمع أصالة إسا. أصالة نصري.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

أغني على البلكون. كملي معكم انضم لنا إسا اللبناني يوري مرقدي اللي اختفى كان مشهور عربي أنا قدم أكثر من ألبوم وأكثر من أغنية وبعدين اختفى تبخر. نسمعه بأنساك واحدة من أغاني الحلوة اللي لحنها عمرو مصطفى.

أغاني على البلكون كملي صدي نضملنا بهاء سلطان ومعه تامر حسني وموقف وانت بتكلمني هالأغنية قدموا لنا إياها بال2030

كلمني. تامر حسني هذا بتعاون مع بهاء سلطان من 2003، سمعنا هالأغنية. تمرين مع أغاني على البلكون زي كل يوم سبت، تنضم لنا إسا روبي.

مولعينها مولعينها جديدة من تامر حسني، واحدة من 14 أغنية أصدرهن بألبومه الجديد اللي صدر هالصيف صيف 2026 مش حتكرر اسم الألبوم. قبلين مع أغاني هالصيف لنسمع جديد محمد حمائي.

الصوت الحلو صوت نصيف زيتون اللي تخرج من برنامج ستار أكاديمي عام 2014. أصدر هالأغنية كانت من أول الأغاني اللي حقق من خلالها نجاح كبير. إجا الوقت لنختم معكم على البلكون لليوم. بكرة جدد اللقاء على التنتين سينما الشويش وعلى التلاتة على الطريق.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في يروشلايم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. إلى مفرق نيفاتيم في النقب، نقل خلال الساعات الأخيرة طفل يبلغ من العمر 8 أعوام وهو بحالة خطيرة إثر تعرضه كما يبدو لحادث دهس، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. تفيد الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصور ووادي زبقين، وقد أفادت قناة المنار بغارة إسرائيلية على وادي الحجيرة. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن بأربع غارات سعودية استهدفت باب المندب. هذا وتحدثت وسائل إعلام موالية لإيران بأن الحوثيين هاجموا حقل الغوار النفطي بالسعودية الذي يعد أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم. تمكنت إيران من الحفاظ على منشآتها المخصصة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وقال مسؤولون غربيون مطلعون على تقييمات استخباراتية لوكالة بلومبرغ إن طهران لا تزال تحتفظ بالقدرة على تصنيع الأسلحة وتعويض مخزوناتها، حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن إيران تمتلك مخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن وتعمل على توسيعها. صرح نائب رام بن براك عن حزب بياحد بأن أحد لا يتفاجأ بالتفاصيل التي كشف عنها أفيجيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء نتنياهو بشأن أحداث 7 أكتوبر والتحذيرات التي سبقتها. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أكد بن براك صحة التقارير التي تفيد بأن رئيس جهاز الشباك السابق رونين بارا كان قد حذر من اندلاع حرب متعددة الجبهات، وصف ذلك بالعاصفة الكاملة، وأشار إلى أن هذا التحذير صدر خلال فترة عضويته في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. في نيودلهي اعتقلت اليوم الشرطة الهندية 10 المتظاهرين ونشرت ألافا من أفراد الأمن بالتزامن مع إغلاق محطات مترو وأسواق وتعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قبل احتجاج دعت إليه حركة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات. ويحتج أنصار حركة الصراصير على مراجعة قوائم الناخبين التي يقول منتقدون إنها تصب في مصلحة الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد أن حرمت ملايين المواطنين المؤهلين من حق التصويت. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفارقة، ويخشى حدوث سيول في أودية غور الأردن والبحر الميت وصحراء يهودا. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 17 درجة، تل أبيب ولد 22، حيفا 23، ناصر وبئر السبع 21، وفي إيلات 25 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بهبدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

العاشق أيام هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: راديو مكان، الأخبار.
8: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قتل في رهط شاب من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية مردها نزاع بين عائلات. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المغدور هو موسى يوسف الجبور وعمره 25 عاما من سكان المدينة. جاء من غزة أن 5 فلسطينيين قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت فناء منزل غربي المدينة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 آخرين أصيبوا بجروح. أسفر ضربات روسية ليلية طالت منطقة زابورجيا الأوكرانية عن مقتل 12 شخصا على الأقل، ومن بينهم 3 أطفال وفق ما أعلنه الرئيس زيلنسكي، كما جرح 14 آخرون. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
9: يا أنا يا هي بالبرنامج.
1: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر، ويتوقع بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من سيول في أودية غور الأردن ومنطقتي البحر الميت وصحراء يهودا. وإليكم درجة الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 17، تل أفيف يافا 22، حيفا وغور بيت 23، الناصرة وبئر السبع 21، وفي إيلات 25 درجة مئوية. في الثالثة ملتقنا الإخباري القادم، طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
10: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الجمعة على قناة مكان.
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه،
12: راجع لموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
12: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: I'm serious.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافة ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة ينفعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج.
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من الشهر المقبل إلى 11 من أيلول سنة 2027، وأوضح أن السبب يعود إلى المعوقات الإسرائيلية وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. قتل في راهط شاب عشريني من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية مردها نزاع بين عائلات، ويفيد مراسلان سالم أبو جامع وأحمد أبو صويس بأن المغدور هو موسى يوسف الجبور من سكان المدينة. تمكنت إيران من الحفاظ على منشآتها لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وقال مسؤولون غربيون مطلعون على تقييمات استخباراتية لوكالة بلومبرغ إن طهران لا تزال تحتفظ بالقدرة على تصنيع الأسلحة وتعويض مخزوناتها، وتمتلك قوة نارية كافية للرد إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية. قضى 4 أشخاص إثر هجمات أوكرانية على منطقة لوهانسك الخاضعة لسيطرة روسية، ومن جهة أخرى قتل 12 شخصا على الأقل في زاباروجيا الأوكرانية من جراء ضربات روسية. ونلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى غدا درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويتوقع بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من سيول محتملة في أودية غور الأردن ومنطقتي البحر الميت وصحراء يهودا. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان.
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بوبدو؟ وإذا عاملين شافتوا نفخ؟ والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد؟
3: في فئة اللي فعش نسألها إحنا. خلاص أنا يعني كت
4: أنا اللي بقول كت مش أنت. كت
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: 90.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين،
9: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
10: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
11: نظاراتك أوبتينايز.
10: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
12: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
13: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
14: الرابعة في أورشليم القدس، طاب يومكم بكل الخير. في سخنين أطلقت النار على رجل عمره 49 عاماً مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. أفادت مصادر في طول كرم بأن مستوطنين قاموا باختطاف 3 مزارعين في بلدة قفين شمالي المدينة واقتادوهم إلى جهة مجهولة، كما سرقوا محاصيل الزيتون ومعدات القطاف. أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من الشهر المقبل إلى 11 من أيلول سنة 2027، وأوضح أن السبب يعود إلى المعوقات الإسرائيلية وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وقال عباس إن المرسوم الرئاسي صدر بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية. مستمعين، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
15: يا أنا يا إيه بالبرنامج
2: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
14: يتوقع الليلة سقوط أمطار محلية ربما مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في جنوب البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق، ويحتمل بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية رعدية من حين لآخر في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من تشكل سيول في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العربة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد في أورشليم القدس 25 درجة، تل أفيف وحيفا وبئر السبع 28 درجة، الناصرة 33 درجة، إيلات 34 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 5.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
18: الاثنين على قناة مكان.
19: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
20: لبرا؟ أكيد لا،
21: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
18: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
22: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
18: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
23: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
24: دقيقة حبيبي بس شوي.
25: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
24: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
18: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر
5: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم بكل خير. تفيد أنباء جنوب لبنان بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة طلوسة ومنطقة الجرمق، كما تعرض مجرى نهر زوطر الغربية والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان لقصف مدفعي. سمع دوي انفجار ضخم في مطار الرياض، هذا ما قاله شهود عيان وأشخاص مطلعون على ما جرى، ولم يصدر بعد تعقيب عن سلطة الطيران المدني السعودية، وكان المطار قد تعرض قبل أيام لهجمات حوثية. أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، كما قتلت 45 عسكرياً. ونلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يتوقع الليلة سقوط أمطار محلية ربما مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في جنوب البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق، ويحتمل بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية رعدية من حين لآخر في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من تشكل سيول في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 6:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برية البلاد
9: لبرا؟ أكيد لا،
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شفت ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي ينفعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
8: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شخصاً قتل مساء اليوم في مخيم صراط وسط قطاع غزة إثر استهداف مسيرة إسرائيلية 3 دراجات كهربائية، كما جرح عدد آخر. تفيد حصيلة جديدة بعد مقتل الشاب موسى الجبور في رهط اليوم بأن عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بلغ 183، وتشير معطيات جمعية مبادرات إبراهيم إلى أن ذلك يشكل انخفاضا نسبته 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. في جديد واقعة طائرة فلاي دبي، قدمت سلطات نيودلهي لائحة اتهام بحق مساعد الطيران العماني الذي اعتدى بسكين على كابتن الطائرة الهندي. وذكرت قناة محلية أن العماني حاول اختطاف الطائرة أو التسبب في تحطمها. أعلن جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه حيث تعمل القوات في جنوب لبنان. بعد سماع دوي انفجارات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قال شهود عيان لوكالة رويترز إن ما يزيد على 10 سيارات إسعاف هرعت إلى المكان. وقال مصدر دبلوماسي لفرانس بريس إن جماعة الحوثي استهدفت المطار بصاروخ. نالت لاعبة الجودو الإسرائيلية الميدالية البرونزية بعد أن فازت على الكرواتية هيلينا فوكوفيتش في بطولة العالم المقامة في باكو عاصمة أذربيجان، وتحقق هذا الإنجاز في فئة فوق 78 كيلوغراما. ومستمعين، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
9: يا أنا يا هي بالبرنامج.
1: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: تكون غدا درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق، ويحتمل بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية رعدية من حين لآخر في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من تشكل سيول في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. وتهب في البحر المتوسط رياح غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في 8:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

the

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بوقدوا؟ وإذا عاملين شافتوا نفخ؟ والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد؟
1: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت، مش أنت كت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
2: كات.
0: سكوبي الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: مقتل شاب عشريني في رهط بإطلاق النار بعد أسبوعين من توقف جرائم القتل في المجتمع العربي. السكرتير العسكري الأسبق يفضح المستور، تفاصيل تتعلق في 7 أكتوبر ونتنياهو في دائرة الشبهات. تحقيقات فلاي دبي، مساعد الطيار خطط لتحويل الطائرة إلى سلاح واستهداف مطار بن غوريون. هجمات متبادلة بين الحوثيين والسعودية، معارك نحو باب المندب وتهديدات للملاحة والمنشآت الحيوية. إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية، لاعبة الجودو راز هيرشكو تفوز بالبرونزية في بطولة العالم. وأمطار غزيرة في إيلات، وسلطة الطبيعة تمنع الوصول إلى أودية الجنوب غدا خشية السيول. أهلا بكم. بعد توقف استمر نحو أسبوعين في جرائم القتل في المجتمع العربي، وقعت اليوم في رهط جريمة قتل جديدة راح ضحيتها الشاب موسى يوسف الجبور في العشرينات من عمره جراء تعرضه لإطلاق النار. مراسلنا في الجنوب أحمد أبو صويص ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك أحمد. إذن ماذا في المعلومات المتوفرة حول تفاصيل هذه الجريمة وخلفياتها؟
1: مساء الخير نايف. للأسف الشديد أيضا جريمة أخرى في المجتمع العربي، وهذه طبعا ظهيرة هذا اليوم أو بعد الظهر هذا اليوم في مدينة الرمر في مدينة رهط. طبعا بعد أن لقي شاب موسى يوسف الجبور البالغ من العمر 26 عاما مصرعه بنتيجة إطلاق وابل من العيارات النارية عليه أدت إلى إصابته بإصابة حرجة. طبعا الأهل قاموا بنقله بشكل مباشر إلى أحد العيارات في مدينة رهط، ولكن للأسف شديد الطواقم الطبية لم يتبقى أمامها إلا إعلان وفاته. طبعا قوات معززة من الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة وفتحت بالتحقيق. هنالك طبعا شاهدنا وقرأنا خلال صفحات على وسائل بعض الوسائل الإعلامية كثير من يعني الاتهامات، ولكن هناك من ينفي ذلك. حاليا الشرطة تحقق في حيثيات هذه الجريمة. يعتقد أيضا بأن هناك عدة اتجاهات لحدوث هذه الجريمة، ولكن للأسف الشديد نايف هذه جريمة تأتي كما بينت بعد هدوء سادة المجتمع العربي على مدار الأسبوعين في مدينة رهط.
0: لا أعلم إذا كان بالإمكان وصف ذلك بالهدوء، لأنه كان كل الوقت في هنالك جرائم إطلاق نار دون وقوع ضحايا دون وقوع قتلى، ولكن كان هنالك العديد من المصابين إما بصورة طفيفة متوسطة وخطيرة حتى.
1: لا أنا أقصد نايف بأن لم تكن هنالك جرائم قتل يعني حدثت. نعم. كان هناك يعني لم يكن هناك ضحايا خلال الأسبوعين، وهذا النقطة المهمة. ظواهر العنف هي مستمرة في المجتمع العربي بشكل كبير دائما لا تتوقف للأسف شديد. وأيضا رغم أن قائد المنطقة يعني الجنوبية في أحد المؤتمرات في مدينة نتيفوت قبل تقريبا شهر تحدث وأشاد بالهبوط كبير في ظواهر العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، ولكن في طبعا في المجتمع العربي في منطقة النقب يعني بهذه الجريمة نشير بأنه منذ بداية هذا العام حدثت أو جرت كانت هناك يعني قتل 14 مواطن من سكان منطقة الجنوب، يعني نصف هذا العدد 7 قتلى هم من سكان مدينة رهط. طبعا كان هناك هدوء، نشير بأن فعلا كان هناك هدوء في منطقة في مدينة رهط بالتحديد لفترة محدودة حتى تقريبا 3 أسابيع أو ربما أقل من ذلك. ظواهر العنف ازدادت أو إطلاق النار ازدادت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة. طبعا هذه الجريمة هنا يعني كانت اندلعت إثر خلاف بين فتية بين أحد العائلتين. هذا الخلاف تجدد خلال الأيام الماضية وأيضا هذا اليوم. وطبعا حيثيات هذه الجريمة الشرطة تقوم بفتح يعني فتحت بالتحقيق، يعني هنالك عدة اتجاهات لهذه الجريمة. حاليا في هذه المرحلة نايف تم نقل الجثمان القتيل إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، وأيضا قوات الشرطة قامت بتعزيز قواتها في منطقة في مدينة رهط لمنع أي تدهور لحالات الفلت.
0: وكيف هي الأجواء الآن في مدينة رهط بعد هذه الجريمة، وهل هنالك مساعي لتهدئة الخواطر في هذه المرحلة؟
1: المساعي دائما يعني تأخذ وقت بعد جرائم القتل، يعني ربما بيوم أو يومين وربما أكثر من ذلك. يعني الأجواء هي سائدة جدا، غاضبة جدا، أسوأ الأجواء هي ساخنة جدا. يعني التواجد ربما الكبير هو لقوات الشرطة في المنطقة القريبة في من الحارتين أو في أو أيضا في مركز الشرطة. في مركز الشرطة هناك تواجد كبير لقوات الشرطة، ولكن هذه المساعي تأخذ بعض الوقت خلال حتى يقوم رجال الإصلاح بيقوم وتهدئة الخواطر، وربما يعني محاولة تهدئة الخطأ الخواطر في هذه المرحلة. ولكن بالتأكيد هي الأجواء غاضبة، الأجواء يعني غضب وسخط، خاصة بأن هذه جريمة كما يعني سمعت مع عدد كبير من المواطنين، كما هو الحال للأسف الشديد في الكثير من الحالات القتل، يعني تبدأ بمشاكل بسيطة حتى تتطور إلى جرائم قتل وفيما بعد. حاليا في هذه المرحلة يعني دائما كما يحدث في المجتمع العربي عندما يتم إجلاء بعض أو المشتبهين في هذه الجريمة، لا أعرف إن تم إجلاء عدد من المشتبهين، خاصة بأن هذه الجريمة لم تعرف يعني حيثياتها حتى هذه اللحظة من قام بإطلاق النار، ولكن بالتأكيد قوات الشرطة تفتحت بتحقيق موسع في حيثيات هذه الجريمة على أمل فعلا أن يقوموا بالوصول إلى الجناح. حالة الغضب وحالة يعني القلق في نفس الوقت هي ما تسود مدينة راط في ظل أيضا التعزيز الكبير لقوات الشرطة في الحارات القريبة وأيضا في مركز شرطة راهط نايف.
0: نعم، 183 قتيل منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي بسبب أعمال العنف والإجرام. شكرا جزيلا لك أحمد. والآن إلى العاصفة التي أحدثتها تصريحات الميجر جنرال احتياط أفيغيل الذي كان السكرتير العسكري لرئيس الوزراء نتنياهو عندما وقعت مجازر 7 أكتوبر. ففي حديث لقناة 12 قال جيل إن تساحي برافرمان رئيس ديوان نتنياهو آنذاك كان قد زور توقيت المكالمة التي جرت بينه وبين نتنياهو صباح 7 أكتوبر من الساعة 6:46 إلى 6:29. وكان جيل قد قدم شكوى حول ذلك في الشرطة التي فتحت تحقيقا وقامت باستجواب برافرمان. هذا وتطرق جيل للموضوع نفسه في حديث آخر مع إسرائيل هيوم.
2: كل إزراح بمدينة إسرائيل يقول لخشوف لباد مدوع مزيفين أين ميلا شينوي זיוף, התלוננו שזה זיוף של שעת השיחה, אבל המועד הוא גם סימן לכך. למי היה חשוב לקרוא באמצע חודש ינואר מה נאמר ב-6:40 בבוקר של השבעה באוקטובר, ולמה היה לו חשוב לשנות השעה ל-6:29? מישהו עסק בנרטיב כלשהו. בין אם זה לשנות עובדות או לא לשנות עובדות, זה לא מעניין אותי. ראש הסגל התעסק בקודש הקודשים. אחרי שהוא זהר בחודש נובמבר, אסור לו לעיין ללא אישור, אסור לו לאסוף, לא כל שכן לשנות. ומי שמתעמם בעניין הזה, פשוט משקר.
0: وفي سياق متصل يزعم مسؤول أمني رفيع سابق أنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المخطوفين في وقت مبكر في شهر مارس 2024، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو عرقل ذلك لاعتبارات سياسية، وأن نتنياهو امتنع عن طرح مسودة الاتفاق الذي حظي بموافقة الأجهزة الأمنية على المجلس الوزاري الموسع للمصادقة عليه، وذلك بسبب تهديدات الوزير سموتريتش بحل الحكومة. وقد نفى المسؤول ادعاء رئيس الوزراء بأن مثل هذا الاتفاق كان سيحول دون استئناف القتال، مضيفا أن تأخير الصفقة أدى إلى مقتل مخطوفين في الأسر. في جديد التحقيقات الإماراتية حول رحلة فلاي دبي يتضح أن المخطط كان يهدف إلى تحويل الطائرة إلى سلاح وإسقاطها على مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. قضية تفتح أسئلة في إسرائيل حول آليات التدقيق الأمني حول طواقم الطيران الأجنبية وكيفية التعامل مع مثل هذه السيناريوهات؟ تقرير مراسلنا خالد دروشي.
3: كشفت التحقيقات الإماراتية في محاولة خطف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي عن مخطط لتنفيذ هجوم انتحاري يستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون، فيما أثارت القضية تساؤلات بشأن إجراءات التدقيق الأمني الإسرائيلية، وكشفت عن الاستعدادات العسكرية للتعامل مع حوادث اختطاف الطائرات المدنية. وبحسب النيابة العامة الإماراتية فإن مساعد الطيار وهو مواطن عماني يبلغ من العمر 29 عاما حاول السيطرة على الطائرة وتحويلها إلى سلاح لتنفيذ الهجوم بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. وذكرت التحقيقات أن المشتبه به استلهم مخططه من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، وأنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار قبل محاولة تنفيذ المخطط خلال الرحلة الثالثة. ووفقا للبيان الإماراتي بدأت مؤشرات تطرفه خلال دراسته في أستراليا عام 2017، حيث تابع مواد تحرض على الإرهاب وتمجد العمليات الانتحارية. وأضافت النيابة أنه استعد لتنفيذ مخططه نفسيا وبدنيا من خلال متابعة هذا المحتوى والتدرب على الملاكمة بإشراف مدرب خاص. أما تفاصيل الواقعة فتشير إلى أن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ داخل قمرة القيادة بينما كانت الطائرة تحلق في الأجواء السعودية، وأدى الحادث إلى انخفاض الطائرة نحو 16 ألف قدم خلال 30 ثانية قبل السيطرة على المهاجم، فيما تمكن طياران آخران كانا على متنها من الهبوط بها بسلام في تبوك بالسعودية. وأكدت النيابة أن إجراءات التوظيف المشتبه به لدى فلاي دبي استوفت المتطلبات المهنية والأمنية، ولم يكشف عن مؤشرات واضحة على توجهاته المتطرفة. وكان قد عمل سابقا لدى الطيران العماني بين عامي 2020 و2024، كما خضع لتدريب لدى الخطوط الملكية المغربية عام 2025 قبل انضمامه إلى فلاي دبي في يناير 2026. وفي إسرائيل أثارت القضية تساؤلات حول السماح لمساعد الطيار العماني بالمشاركة في رحلات إلى تل أبيب، رغم أن إسرائيل تلزم شركات الطيران الأجنبية بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب وأفراد الطاقم. ووفقا لتقارير صحافية محلية أرسلت إلى إسرائيل مسبقا القائمة الكاملة لركاب وأفراد طاقم الرحلة رقم 1073، بما في ذلك بيانات مساعد الطيار العماني. وفي المقابل قالت وزارة المواصلات إن قسم الأمن التابع لها لم يتلقى قائمة أفراد طاقم الرحلة ولا يملك إمكانية الوصول إلى قوائم الرحلات، مشيرة إلى أن الوزارة ليست جهة استخبارات ولا تملك الأدوات اللازمة لإجراء فحوص خلفية استخباراتية لأفراد الطواقم. ووصف مسؤول إسرائيلي الإخفاق في تدقيق بيانات الطاقم بأنه خطير جدا. وبحسب التقارير فقد استنفرت مقاتلتان إسرائيليتان بعد أن بثت الطائرة رمز 7500 الدال على اختطاف أو تدخل غير مشروع في وقت لم تكن فيه ملابسات الحادث قد اتضحت بالكامل. وفي سيناريوهات من هذا النوع يتخذ القرار النهائي بشأن إسقاط طائرة مدنية بعد تقييمات ومشاورات أمنية عاجلة من جانب المستوى السياسي. وتؤكد هذه الإجراءات أن التعامل مع أي انجراف غير مألوف لطائرة مدنية أو انقطاع الاتصال بها يخضع لتقييم أمني متواصل، مع الإشارة إلى أن تفعيل هذه الإجراءات لا يعني بالضرورة وجود تهديد أمني، إذ قد تكون بعض الحالات ناجمة عن خلل تقني أو خطأ بشري. هذا وتتواصل التحقيقات مع مساعد الطيار العماني في الإمارات العربية المتحدة، فيما تواصل السلطات فحص الأدلة واحتمال وجود شركاء أو صلات أخرى، رغم أن المشتبه به أفاد بحسب النيابة الإماراتية بأنه تصرف بمفرده، فيما تكشف التحقيقات يوما بعد يوم عن تفاصيل خطيرة تم تداركها بعجوبة.
0: أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤولين غربيين مطلعين بأن إيران نجحت في الحفاظ على جزء مهم من منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما يبقي قدرتها على إعادة بناء مخزونها العسكري. وبحسب أحد المسؤولين، لا تزال طهران تمتلك مخزونا جيدا من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن، وتستطيع تعويض جزء من مخزونها بوتيرة سريعة، وذلك رغم تضرر جانب من قدراتها التصنيعية خلال الحرب. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن وسط غارات سعودية وهجمات حوثية متبادلة واتساع دائرة المواجهة إلى الملاحة والمطارات والمنشآت الحيوية في المملكة، في تصعيد يعيد الحرب إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. التفاصيل في تقرير ريمارون.
4: أعلن تركي الملك المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مساء أمس عن آخر العمليات العسكرية للتحالف في اليمن، وأوضح أنه يشن عمليات واسعة النطاق ضد القوات المسلحة الحوثية وقدراتها العسكرية، وأنه تم حتى الآن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم وسط معارك عنيفة تشهدها جبهات عدة بين الطرفين منذ أسابيع. وأضاف المالكي أن التحالف يواصل العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين. وردا على تلك الهجمات، صرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لاحقا بأن قوات الحوثيين صدت للمرة الثانية خلال ساعات تعزيزات عسكرية، وقال إنها حاولت التقدم نحو مضيق باب المندب، وادعى أنها لم تحرز أي تقدم. تجمع أنصار الحوثيين المتحالفين مع إيران في مسيرة بالعاصمة صنعاء رافعين الأعلام وهاتفين بشعارات ومحتجين على الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
5: خرجنا اليوم إسنادا لإخواننا في فلسطين، وخرجنا اليوم أيضا تثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار ضد الظلم والعدوان، العدوان السعودي الصهيوني الذي يمارسه على أبناء شعبنا.
6: حركت اليوم من أجل وطني، من أجل حياتي، من أجل أبنائي، من أجل أحفادي. هؤلاء الناس تكبروا وفجروا فينا.
4: وفاد مسؤولون حوثيون ووسائل أعلام تابعة لهم بأن غارات جوية سعودية استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء ليلة الخميس في إطار تصعيد الحرب الجوية ضد الجماعة المتحالفة مع إيران بهدف التصدي لمكاسبها الإقليمية الأخيرة وتهديداتها للملاحة البحرية الدولية وهجماتها على المملكة. كما صعد الحوثيون حملتهم الجوية ضد السعودية في محاولة لإغلاق المجال الجوي السعودي واستهداف منشأة النفط، وذلك بإطلاق صواريخ استهدفت عددا من المطارات والمنشآت السعودية، وأسفرت هجمات على مطاري أبها والملك خالد الدولي في الرياض عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين هذا الأسبوع. ويمثل تجدد القتال تصعيدا خطيرا بعد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، والتي أوقفت إلى حد كبير الأعمال العدائية الرئيسية. وقد حظي الوضع الأمني في المملكة باهتمام بالغ خلال الأيام القليلة الماضية مع ازدياد الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية بما فيها المطارات بشكل ملحوظ.
0: قبل 4 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يجد الرئيس ترامب نفسه أمام اختبار سياسي مهم. هل يستطيع إنقاذ الجمهوريين من خسارة محتملة في الكونغرس، أم أن الأوضاع الاقتصادية والحرب مع إيران ستتحول إلى تهديد حقيقي على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات؟ إليكم هذا التقرير.
7: A bloodbath, that is the word that a White House ally is using to describe Republican fears of what's about to happen in the midterms.
8: أقل من 4 أسابيع على انتخابات التجديد النصفية الأمريكية، والحزب الجمهوري في حالة يوصى لها.
9: This is our house model, and what it gets you is 228 seats right now for the Democrats. That's enough to take a majority.
8: من المعتاد في السياسة الأمريكية أن يتلقى الحزب الحاكم ضربة في انتخابات التجديد، ولكن الأمر هذه المرة أكثر خطورة.
10: Mr. President, how many days are you traveling this month around the country? Every single day, he's out fighting for us.
8: ترامب مصر على إنقاذ الوضع ويتنقل بين الولايات للمشاركة في الحملات الانتخابية.
11: But with you on my side, we've won every single battle. We have won every battle. They can't believe it. They say, oh, thank you, Texas. God bless you. God bless you all. Thank you.
8: الرئيس لا يشارك في التنافس، ولكنه يبذل جهوده لمساعدة الجمهوريين ويؤمن

0: America. America will never be a communist country.
1: في الثالث من نوفمبر يشارك في المنافسة كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء الكونغرس، فيما أن الجمهوريين يسيطرون اليوم على المجلسين، فهم يحظون بأغلبية من 4 مقاعد في مجلس النواب، والتقديرات تشير إلى أن الديمقراطيين سيقلبون الصورة. وأما في السنات فالمتوقع أن تكون المعركة شرسة، وما يحتاجه الديمقراطيون هو فقط 4 مقاعد أخرى ليحرزوا الأغلبية.
2: We will stand up. We won't back down. In Michigan, we will fight to build the America that we are proud to hand off to our kids and our grandkids.
1: والمعركة تدور حول عدد قليل من الولايات مثل ميشيغان، حيث صوتت الأغلبية لترامب والجمهوريين في الانتخابات الأخيرة. لكن عبدول السيد الذي وصل من اليسار قد يجر الناخبين إليه.
3: I'm Abdullah Sayed, son of Michigan, and I approve this message.
4: Mike Rogers built cars in Michigan factories. No EV mandates ever. Let our engines roar.
1: المرشحون الديمقراطيون يتصدرون الاستطلاعات في ولايات كانت تعتبر ضائعة بالنسبة لهم في الماضي مثل تكساس وأوهايو، وما يؤرق الناخبين هو غلاء المعيشة والحرب المستمرة في إيران التي رفعت أسعار الوقود.
5: He can afford the gas, but most of us can't. So it feels like he's not even connected to his own people.
1: وتكمن أهمية هذه الانتخابات بأن الديمقراطيين في حال سيطروا على الكونغرس يمكنهم أن يعيقوا محاولات ترامب لسن تشريعات وإصدار تعيينات، بل ويمكنهم فتح تحقيقات بحقه وبحق كبار شخصيات الإدارة. الرئيس ترامب يحاول استخدام أداة قديمة وهي المال.
0: If the Republicans win, you will each have $5,000 in your pocket and economic success for our country like we have never seen before.
1: وما يمكن أن يساعد هو تحسن الوضع الاقتصادي أو نهاية الحرب في إيران، وهما أمران يجعلان من ترامب عبئاً على مرشحي الحزب، وهما هدفان بعيدان حتى الآن.
0: I love you, Michigan. I love you. Have a good time. Thank you. God bless you all. God bless you.
6: والآن رياضة، ونبدأ مع الإنجاز الكبير الذي حققته لاعبة الجودو راز هيرشكو بفوزها بالميدالية البرونزية اليوم في بطولة العالم الجارية في باكو عاصمة أذربيجان. مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك خالد. يوم تاريخي بالإمكان القول لهيرشكو. نذكر أنه يعني هيرشكو وصيفة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس.
7: نعم نايف، هذا هو الحدث، حدث تاريخي نشهده في البلاد بعد فوز راز هيرشكو بالميدالية البرونزية لوزن ما يزيد عن 78 كيلوغرام. نذكر أن ابنة 28 عاما وهي أيضا من مدينة نتانيا هي الأولى في هذا الوزن عالميا. هذا يعني الإنجاز الذي بإمكاننا القول أنها في ميدالية برونزية والمركز الثالث، هذا يعني أنها لا زالت في قائمة هذا الوزن، هي البطلة الأولى، لكن اليوم حققت الميدالية الثالثة لها عبر تاريخها، وذلك بعد الفوز على منافستها الكرواتية، وهناك حققت الميدالية البرونزية. كانت طريق شاق نوعا ما لهيرشكو في هذا النزال، اندثر الحلم في مواجهة مع بطلة كورية جنوبية، وهناك يعني بعد أقل من دقيقتين قامت بالفوز على هيرشكو، ومن ثم توجهت إلى اللعب على مركز الثالث والرابع أو ما يسمى بالميدالية البرونزية، وهناك تفوقت على منافستها الكرواتية. نذكر أن إسرائيل في هذه البطولة التي تقام في باكو حاليا هي تمتلك ميداليتين في هذه البطولة، واحدة لراز هيرشكو ميدالية برونزية، وأيضا هناك ميدالية فضية أخرى لمتسابق إسرائيل آخر.
6: نعم خالد. وفي كرة القدم الآن بعد قليل ينتظر اتحاد أبناء سخنين تحد صعب بالإمكان القول على استاد بلومفيلد أمام المتصدر مكابي تل أبيب. شو التوقعات؟
7: نعم، أمام مكابي تل أبيب اتحاد أبناء سخنين الآن بعدما

0: أغلق سوق الانتقالات الآن، لا أعذار للنادي السخنيني، وإن كانت المباراة أيضا على استاد بلومفيلد لقد يعني خرجت وتوضحت تشكيلة الفريقين. نايف، اتحاد أبناء سخنين يدخل بكامل قواه والتشكيلة الأقوى لديه بوجود حارس مرمى أيضا قوي، أيضا وجود إيتمار شبيرو الذي هو أيضا مهاجم من الطراز الرفيع قادم من عروني طبرية بقيادة يوسف أوكسيس. هناك يعني 4 نقاط للنادي السخنيني من أصل 15 نقطة. لا زال اتحاد أبناء سخنين يرى أمام عينه المراكز المهددة بالهبوط. بعد أقل من 3 دقائق اتحاد أبناء سخنين سيلعب هذه المباراة أمام مكابي تل أبيب، مباراة خارجية أمام خصم دعنا نقول مؤخرا أصبح أن يكون يعني ند قوي وند لا، هناك حساسية في المواجهة ما بينهما، يعني أصبح حاله كحال بطار أورشليم القدس. لكن الآن لا أعذار ليوسي أبوكسيس كما يقال في الشارع السخنيني، خصوصا أنه تلقى كل اللاعبين الذين طلبهم. نعم اتحاد أبناء سخنين يعاني في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة من استقطاب لاعبين أجانب بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد على ذمة اللاعبين، وأيضا يعني هناك صعوبة في استقطاب اللاعبين اليهود بسبب السمعة التي بنيت في الإعلام المحلي حول اتحاد أبناء سخنين مؤخرا.
1: واضح. وفي جديد مسلسل كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال، استبعاد رونالدو من صفوف المنتخب حتى إشعار آخر.
0: نعم، البرتغال تقف على قدم واحد نايف، هذا هو باختصار كل الحدث، لكن في التفاصيل تقرر في اللجنة التأديبية لمنتخب البرتغال إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما قرر بقرار شخصي مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب البرتغالي قبيل المباراة في النرويج، وذلك كما ذكر في بوست على إنستغرام أنه بسبب خيانة المدرب خورخي خيسوس له. وهو أيضا بالمناسبة من خلال هذا البوست طالب الاتحاد البرتغالي بفرض عقوبات أدبية عليه وهو اعترف بهذا الخطأ، لكن بالمقابل أيضا كريستيانو رونالدو قال أنه معلم إنساني لدولة البرتغال، خصوصا في جانب الرياضة هو الذي يعني وضعهم على منصات التتويج. لكنه أيضا بالمقابل هناك اللجنة التأديبية للمنتخب البرتغالي قررت أن تفتح هناك تحقيقا وأن تبعده، حتى الآن لا يوجد مدة ولم يكن ولا يوجد هناك إعلان رسمي عن المدة، لكن صحيفة أبولا البرتغالية تتوقع أن يكون ذلك لمدة أشهر، لكن نحن ننتظر لأن هنا الحديث عن كريستيانو رونالدو وليس لاعب برتغالي آخر. نايف،
1: شكرا جزيلا لك. خالد،
0: شكرا لك. نايف،
1: وإلى مدينة إيلات الآن التي شهدت الليلة الماضية واليوم هطول أمطار أدت إلى إغلاق مؤقت ورفع الراية السوداء في شاطئ رقم 1 نتيجة تدفق السيول نحو البحر. هذا وانقطع التيار الكهربائي في أحد أحياء المدينة بسبب الأحوال الجوية. هذا وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق أنه نظرا لتوقعات الراصد الجوي ليوم غد التي تحذر من خطر حدوث سيول مفاجئة في الأودية بمنطقتي البحر الميت وصحراء يهودا، يحظر دخول الأودية بتاتا ولا حتى بالمركبات لتجنب مخاطر تهدد الحياة. ويتوقع الليلة سقوط أمطار محلية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في جنوب البلاد، وغدا تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها في غالبية المناطق، ويحتمل بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية رعدية في شرق البلاد وجنوبها. نذكركم أخيرا مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: وده.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم بكل خير. قام سلاح الجو بتصفية قائد سرية في الجهاد الإسلامي كان قد شارك في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، وجاء في بيان صادر عن جيش الدفاع والشباك أنه تم القضاء على هذا المخرب ويدعى محمد أبو شلوف في منطقة خان يونس يوم الأربعاء الماضي. وأمس قتل إرهابي نخبة حمسوي في المنطقة يدعى موسى أبو دان إثر غارة جوية. وأشار البيان إلى أنهما دفعا في الأونة الأخيرة مخططات عدائية ضد القوات ومواطني إسرائيل. أكدت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم عصر اليوم، وتتحدث بعض التقارير عن عشرات المصابين. في عرعر المثلث تجمهر مئات الأشخاص وشرعوا بأعمال شغب بعد وصول قوة شرطية إلى القرية في أعقاب تلقيها بلاغا بإطلاق نار نحو أحد المنازل وقيامها بفحص سيارة مشبوهة عثر بداخلها على مسدسين وبندقية. وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء بعد أن شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر، وتم إلقاء القبض على مسلح مشبوه وآخرين بشبهة الإخلال بالنظام العام، ولاذ مسلح آخر بالفرار من المكان وهو يحمل بندقية وتتم ملاحقته. في مدينة عكا أصاب محرك زورق رجلا ثلاثينيا وتوصف حالته بخطيرة. دوت قبل قليل صفارات الإنذار في عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية بعد رصد قطعة جوية معادية، هذا ما أعلنه جيش الدفاع. في مدينة إيريبي ولاية بنسلفانيا الأمريكية قضى 9 أشخاص بإطلاق نار جماعي، وأوضحت الشرطة المحلية أن المشبوه قتل أيضا ولم تتضح الملابسات والدوافع. حصلت لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو على ميدالية برونزية بعد أن فازت على الكرواتية هيلينا فوكوفيتش في بطولة العالم المقامة في باكو ضمن فئة فوق 78 كيلوغراما. ونلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: يتوقع الليلة سقوط أمطار محلية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في جنوب البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس وجبال الجليل 17 درجة، تل أفيف يافا 22، حيفا 23، الناصرة وبئر السبع 21، في إيلات 25 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
1: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. كشفت قناة كان عن تفاصيل جديدة من ملف تزييف البروتوكولات المنسوب بحسب شبهات لتساخي برافرمان رئيس طاقم موظفي مكتب رئاسة الوزراء سابقا. ويشير المراسل روعي نوفسكي لأن تغيير ساعة تلقي نتنياهو بلاغا بشأن هجوم حماس كان يرمي إلى تغيير السردية بأنه أدرك في البداية الهجوم في البداية أن الحديث يدور عن هجوم مباغت. أعلن جيش الدفاع أنه استهدف اليوم في مدينة غزة اجتماعا لمخربي نخبة من حماس، مما أدى إلى مقتل عدد منهم ومن بينهم معاذ حسونة ومحمد رحيم، كما تم القضاء على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع من الجهاد الإسلامي في منطقة الدرج والتفاح شمال القطاع، ويدعى هذا الإرهابي محمد وليد نخالي. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الانضمام إلى الهجمات السعودية ضد الحوثيين بعد قصف مطار الملك خالد في الرياض، وردا على سؤال للصحفيين بشأن احتمال تسديد ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أجاب ترامب أنه ينظر في هذا الأمر. هذا وتستعد إسرائيل لإمكانية إصدار أمر باستئناف المعركة ضد إيران على خلفية الهجمات الحوثية في السعودية وتسريع طهران لوتيرة ترميم منشآتها لإنتاج الصواريخ البالستية والمسيرات. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن أحد السيناريوهات المحتملة منح إسرائيل الضوء الأخضر بمهاجمة إيران ذاتياً. لأول مرة يشارك وفد عن سلاح الجو في معرض مراكش الجوي للطيران العسكري الأسبوع الجاري، والتقى خلاله قائد شعبة التدريبات في سلاح الجو الكولونيل عين مع قائد سلاح الجو الملكي المغربي، وبحث معه تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي. ونلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة، العوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون غدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق، ويحتمل بدءا من ساعات بعد الظهر سقوط أمطار محلية رعدية متفرقة في شرق البلاد وجنوبها، ويحذر من تشكل سيول في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد في أورشليم القدس 25 درجة، تل أفيف وحيفا وبئر السبع 28، في الناصرة 33 درجة. انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في السادسة من صباح غد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. يا مسافر

0: أحلى مكان للموسيقى. مكان مع أغاني زمان.
1: بس كله عن مكان.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

Hannah!